عايز كاتشن باش لماردي، عايز كاتشن باش لمركدي، عايز كاتشن باش لجودي، انبوز لفاندردي، عايز كاتشن باش لسامدي، عايز كاتشن

سكاتش ان باش لمارضي هي سكاتش ان باش لمركدي هي سكاتش ان باش لجودي امبوز لفاندردي هي سكاتش ان باش لسامدي هي سكاتش